0: هلا
1: ها
0: مو
1: اللي
0: لو
1: هيت
0: غوري
1: اي بويا لك كو
0: يبقى
1: نورمال
0: ايه
1: هيت
0: بقى لا كو نورمال ونا هلا مو نورمال هلا هو تصولي كو كو غني من اي
1: خربتو غيري يقول
0: خليني
1: اي بيتو غي ما مولو
0: اي
1: مولين
0: هيك
1: ديني
0: هيك هيك هيك هيك
1: هيقول يا
0: هاي خولي يا خولي هلا مو غسيامي مو تا كو تشاتا نو اخا كو كو
1: ما دو ايو ني با با بويا
0: in
1: بور
0: 2 weeks
1: بور ري بو مي با بويا غور يا
0: ba
1: اي غوديل
0: يخديل
1: كان ورا ينه يهونيتي انا يهونيولوخ كان
0: ايه
1: ورا
0: نا كي هونيو اللي تدي هونيو تين تين تو كي ادي هونيو لا كغور هاكي بات نمو تون سكيني تا كمون وان انجمنت تا كي اللي تي
1: بينو
0: تي با
1: كي
0: بو اللي
1: وكاري
0: تي
1: ديو تاخا كو دي غانا لي ستاتا كو بور وبيلي دي تشو بور
0: ايه ده سوي كغور هاكي ريدي لكي هو اي هيبوت خد لي توكو مالا بور ايه كي توكو
1: يوانا
0: مالا
1: كاو
0: بور
1: كو بو ميتات
0: ايه
1: وكو موتو
0: بوم
1: عارف
0: مكي ابا جيريل ايه
1: ايه
0: ميلا مي نامونا كو كومتو كي مو باتو با بور
1: كي بوني بابا با سيفيسا
0: ايه كي وانا مكي با
1: وان
0: سيفيسا
1: سيبيسو راه تو تام بالي وي دي تاكالي اسيلوني لي لا بيلي بينو نيا كو رين كو كو اغو ام بي
0: ايه
1: ومو كي تي كو اوتو اغو ري امي وا بيريك
0: ايه ويو خونا لوينا ليه
1: اما نيو كي تسا غوري تسا كيري بونتي جا تشونو غورا رو هيو انستراكشن كي ان كوكو يو سوبيلن غوري جيسو كي انا غو يهيلن كي هولي اويل
0: ايه
1: حتى هولي
0: هوليوود
1: ووتر كي
0: هوليوود
1: اونو رينجي سو كي تيميل لا غوري وانا غا اونا غو تات وارو وادي كوبانيا هلا
0: ايه
1: مي
0: نيا
1: كانا
0: نيا
1: باتو غو مانيا بو هولي هولي كريستيانز
0: اما كاكي بانكو
1: باتو مانيا غوري غاو كاكي موتو كي غاكا هلا با
0: كي
1: بولوي
0: غاك او بولوي
1: غاري غاري كاكي را كوبانيا بو بلاك حتى بارين darkness and light غادي كوبا
0: لايت
1: بار وانا ما لايتي
0: نيا و مول موتو مو لايتي اي باكو داكنس مي باكو داكنس يا غنو بي اتي يوم لي هي هي mongwe le mongwe o mo laeteng wena ko wena go tlhoka go sa rapela ga gago go taya go ba mo lehihi rotlhe re mo laeteng
1: bino o bue nnete a o kgona go thusa motho ga a bata go ira motho dilo tse di maswe like mosadi a re ntebaganye monna a re bola ya semangmang a re irele motho kotsi a re irele o bue nnete
0: ee that's why ke gore a kere kereke ya fire e ke itsene e ntshokolotse ee e nthutile busula le bo molemo e nthutile go boiga modimo gore tsotlhe jaaka gore motho wa ata ko go nna a ba re ke tshwere 50,000 a re bole kabelo a ke re go mo madi ke satan ko tsaya 50,000 ke bola kabelo pele ga ke bola kabelo ke setse gore ke itse gore ke boige modimo modimo a reng fela ga gote bola kabelo modimo ke tao ke re modimo a reng a modimo se ke se dirang se a ene o ya go se rata kana jang ke to ke re go ga ke dirisentle ga ke bolae datswa ke gore nna ga ke bolae nyena ga ke bolae ke boiga modimo
1: o na le bokgoni ja go dira dilo tse di evil mme ke ipotsela
0: ke na le bokgoni ya go di dira ga ke di bate go di dira
1: mme o na le bokgoni
0: mme ke na le bokgoni e se gore ga ke itse
1: ha
0: se gore ga ke itse gore nka dira ka mixa nka mixa nka di dira ka di mix
1: wa itse gore o ka mixa eng
0: ke itse gore nka mixa
1: bo evil
0: bo evil that's why ke gore a ke re ke ganeletse thata ko modimo gore modimo nthusa do tse di evil tse ke re ke se ka ka dira kana gongwe motho a nkutse bothoko yo ke re kana motho ha nka dira na ka dira yana wa itse gore ke tare le sedimo saka a wa itse gore sedimo saka ga se bate nka uto botlhoko mo e leng gore ga ke di dire ke nna hatshe ke kopa sedimo same yane sedimo same ga ke batle go se dirisa yalo that's why se nthokometse ka re ga ke se dirise evil ke se dirisa mo leseding gore ke re le batho ba tsamaye ba bona gore ke thamaletse la e le gore a gone botho yo gole mme ke leka gore ke wele mo tseleng ga ke dire evil ga ke bolae yonthang a re ke a bola ke re checka dingaka tse dingwe
1: nnyaa bino
0: gankae
1: ka re ke bone wena sedimo sa me a se kgone go nkisa ko go wena gore tsa morea binoa
0: ke re ala ebile ga ke tsenela ke bona gore wena o na le mathata ke go neela go leote ke re tsama ke yone e tang go bola o ya go e dirisa e o palelwa ke re ka re nna ga ke a ikela gore e bolang ke go ka itse gore e go protecte e go godise ee wena o ithaka gore wa e buisa gore re yana ke ra ka moso boore go bola ae nnyako go bola eng tota
1: ga o dire ko nteng ga go bola ke re ara kolotse bo go lebaganya basadian banna
0: go
1: itebaganya banna
0: e ke lebaganya batho ba ba nyalaneng
1: o bankanya manyalo
0: ke bankanya manyalo ha mmela ha tantare boyfriend a mo dira na o dira
1: ga ke thaloga
0: ga ke gomme
1: ke ra me are boyfriend a me
0: ga ke thaloga eng ke bata gore a ntibelele a bone nna hela ke ra le bale sengwe le sengwe ke mara ke re nya a go se go diragala
1: me ha nyetse wa mo hunela
0: eh nya ha nyetse ke a mo hunela
1: la ha ka tala no se wa mosadi
0: la ka bata bote
1: o ba hunela
0: eh la ka ta go a le no se ke a hunela a kere wa mo owner ba owner na kere andre le jo so wa itse gore ke monna le motsadi
1: bino ware ware ha kenyetse mmabo a bata
0: go eh o modire
1: di o tetsena ga
0: yo o tetsena ko ke a mmuse ke motse ke motsenya
1: ha o modire
0: thupe re motsenya eh no ga ke modire thupe re motsenya mo le sakella ga go la la ga letse a kere ga ka go wa gella le saka wena o bo le thaga wa re go sala go thokometse ma ke a go busa ke a go thathela mo le sakile thathela lotho moteng
1: gore a go mbino ga o khone go nna ngaka hela kana wa nna mo diredi hela o sa itse go dira bo evil and good
0: bo evil and out a gona le bona
1: ba ruti re itse both sides
0: ba itse sengwe le sengwe le bona ba ruti ba fire ba itse bosula le mo go siame
1: ha gona gore o ka ira with good part hela
0: a ka dira
1: na go to force ga go dira
0: eh o khone go dira re ke a go rapedisa gompe go se mama ba ta go dirana ha ke rapelana di boela go gwena go supa gore ke o dirile back to the center o di busetsa jang ha ile gore ene o na le tsiamo hela busula bo o bo busetsa jang ha ile gore o na le tsiamo ha a tshwanna re ke a di busetsa o se se gore ke a go protecta gore di otsele ha o itse gore wa busetsa bo evil bo mote o busetsa jang eh o busetsa jang ha a na le tsiamo hela
1: nya ya utwa
0: eh
1: Prophet Sbino a go ipapatse yana mo bathong ba go reditse ke sa gane gore ngo ka tswa ba patswa ke sedimo sa go hela mme gore o thusa jang o thusa o le go kae o bona jang ba ba tlhokang service ya gago
0: nya ne hela go ipapatsa ke na le yone TikTok e bijwa go te Prophet Dr Bino ba e follow ba le bantsi ke bele di number tsa ko mongwe le mongwe e leng gore o bata product tsa ka o bata go mpona gore ke mothuse o tsaya number ya moanteletse
1: so wa dira bo 1-on-1
0: ke a dira
1: motho
0: wata nna thathobo ke mahala ko go nna
1: ntsetse
0: nya thathobo ke mahala ko go nna mo gongwe mo ga ke re ngwe ke gore a ke re ngwe ke sone go go thathoba ke re mphe 200 wa bo leboga e ke sa go duedise ee tota o leboga gongwe jaaka bodiwa tshwane ke a direka ee ebe ke gora kere o kenya bo 300 ke dibile mixer e leng gore ke a o dirise kare ke a go reka le nna le gore o goreg mo botswana ebe ke o dueletse ee mo gongwe anka ke ka gora kere ee ke madi hela e leng gore a normale le mongwe le mongwe o ka bona la ota o sena madi ko gona gore bino ga ke na madi mme go a ke na le mathata ke a go thusa ke re a ke go buse
1: gona ana bino go na le tiro a e berekang beside go dira semowa kana o lebagane le semowa
0: nyabino wa bereka ke na ditiro e leng gore ke a bereka ke moya goromente ke a bereka
1: o mmereki moya goromente
0: ke mmereki moya goromente
1: gore a re ga ona ga o mo haseleng ka
0: nya ga ke mo haseleng ka ke ka ka pitso ga ke mo haseleng ga ke mo goleng gore ke bata madi gore ke kgone go duela renta ae
1: discrimination e bile mo a gore mente ko di ofising batho ba go le bayang le Prophet as Dr Bino ha ba re moloikiolo o hetale
0: eh ba ite ba re moloikiolo o hetale ba nte ba ka ba ngwe ba itse ba ngwe ke re mothwela a ka ke wa amogela ke batho bote ba ngwe ba ka thaloganya ba ngwe ba ta go bona o le moloi o le motho o sa siama ka re rona eh ba ba ba thapile ka tsaona ka re batho ba bana a le ne o tota ga ba nke ba ratiwa ee ba nna ba ntse go na le kilo mo teng o nna o ntse o le one nna tota ga ke motho wa batho ga ke nanka ke ka gore a kere ke na letsa ga ke motho le tsala ee tsala ke ngwanake
1: okay bino megala ya gago dinumbera lebelela camera o bolelele batho megala ya gago dinumbera o bonwa kae
0: mogala wa me ke 7150-2354 wa orange ke 7502-5464 ke bona ela mo gaboroni ke bona mo ludumang le metsi mothabe le ko mmamashia ke gone e leng gore ke tsamela thata teng ke gone ke bona number 13
1: oh okay
0: eh
1: o mo ikutwetse wena thata rre re le bo rre hey re tsegwa ke batho ha ka ithela basadi ba tsere dikgammo o ka ikutwa bothoko ga re perform mo mantung So bo mme Bino ke bo prophetess Dr. Bino ke ba ba the ba biditswe ke sidimo sa bone ke modimo wa bone go ta gore thusa di product le ke tsone ke itse ke tsa re wa go thathoba pele gore pilo ya gago e nngwe ga ya nna sente aba go ha tsone bo tshipi ya po kitse mo le mo thapollang ditshika go go thusa a re ne re thusa thereskara bitsa setso sa rona re re ke boloi setso sa rona re re ke bo satanism e a re se ri nyalo nna go tsene ngwa o thoka thuso nna o chekele bone bo bino so nna ke le kabelo the ke go lebogile the ngwana bo mma ha ile gore tsere buileng ha le bino tse ka tswang go ngwedi go hathile o sa dirata nyane se maikelelo the o ta re itshwarela le ba team ya me ka ha ile gore go thelele ga wa rata se re se dirileng kana se re se buileng butle ne se maikelelo re bata go ruta mongwe sengwe so thank you so much bye bye.